صالب بول جنب بيتنا ضارب فول مع طارق نور فدمي بيتقل تتراك كره مش حب يا غبي افهم خلاص زهقت من الهيب هوب روح الدهلي المتر كلام ليا مش ليك انا بس افهمه لان رايك زي دمك انا بس تتقله سرقت تراك يا كيمو مش هسيب حد يكذب غير اسمك لكريم نجيب